0: دقات الساعة على راديو الرابعة تأتيكم برعاية راك بانك رقمي ذو طابع إنساني.
1: 7:07 توقيت ساعتنا من استوديوهات راديو الرابعة. صباح الخير.
0: تتطور أعمالك وعلى بنكك أن يواكبها، ومع راك بانك ستحصل على خدمات رقمية سلسة ودعم موثوق يعزز نجاحك. حالة الطقس المحلية على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
1: درجة الحرارة في إمارة عجمان حاليا 31 درجة مئوية، نسبة الرطوبة فيها 62%.
0: insurancemarket.ae لسيارتك وصحتك ومنزلك وسفرياتك أو أعمالك، اتصل أو أرسل واتساب على 800 ألفريد.
2: insurancemarket.ae. تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
3: هل تبحث عن البيئة المثالية لتعليم طفلك ومستقبله؟ مع Innoventures Education نقدم المنهج الأنسب لكل طالب، من برامج البكالوريا الدولية الشاملة إلى المناهج البريطانية والأمريكية عبر شبكات مدارسنا المرموقة. أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات، تاون سكوير والبرشاء، أكاديمية رافلز العالمية في أم سقيم والشارقة، مدرسة رافلز الدولية، ومدرسة كوليجيت الدولية في قلب أم سقيم، بالإضافة إلى مراكز رافلز للطفولة المبكرة. سجل الآن واضمن مقعد طفلك. اتصل اليوم على 800-3-6-7-6-5.
4: فصل جديد وسيارة جيتور جديدة، انطلق بسيارة أحلامك الـSUV مع عروض جيتور التي لا تفوت. استمتع بضريبة القيمة المضافة علينا أو بفائدة 0% مع باقة صيانة مجانية وضمان يمتد لمليون كيلومتر بأقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. سيارتك المفضلة أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة صلاة عرض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان، العين والفجيرة اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
0: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك. اتصل أو أرسل واتساب على 800 ألفريد 247.
5: insurancemarket.ae.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: أوسي هوم أخيراً في المنزل.
2: هل جربت هذه الأرائك المتعددة الاستخدامات؟ مصممة بعناية لتلائم لحظات الاسترخاء والراحة أو استضافة الأحبة، تقدم لك الراحة والمرونة لكل المناسبات.
1: جريئة، متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25 إلى 75% في الفروع أو عبر ocehomefurniture.com.
2: صباح الخير يا إمارات، مع روان نكمل معكم للـ11 الصبح.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان برعاية الشارقة ميجا مول أحلى مول.
1: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. سيدنا موسى كان آدم اللون، يعني إيه آدم؟ أسمر. فلما يدخل إيده ويخرجها تبقى بيضة، ممكن واحد يقول دي فيها برص أو فيها مرض جلدي، قال من غير سوء تنور وترجع سمرة تاني، يعني مش تستمر كده. إيه دي آية ربنا بيقول له إيه بقى؟ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، مش بيضاء بمرض ولا برص، إنما دي بيضاء من غير سوء. في 9 آيات إلى فرعون وقومه، معاك 9 آيات. إيه هم بقى 9 آيات؟ إحنا دلوقتي معانا 2، العصا اللي بقت حية، والعصا دي يبقى لها شغل تاني، هيضرب بيها البحر تنفلق ويضرب بيها الحجر تنبجس منه 12 عين. يبقى دي الأول إيه؟ العصا. وبعدين اليد البيضاء، أدي أيتينهم. عندنا 2 كمان، الجدب وقلة الثمرات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين يعني جدب، ما فيش أمطار، ونقص من الثمرات. يبقى دي كده إيه عندنا؟ هو العصا، اليد البيضاء، الجدب يعني ما فيش مطر ولا غيث، نقص الثمرات. دول 4، فاضل 5. عدهم معايا بقى: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. يبقى الطوفان ها والجراد والقمل والضفادع والدم. طوفان جالهم طوفان، جراد الجراد انتشر عندهم، الدم كل حاجة يجيبها يلاقي فيها دم وكذا، ونشرحها في مجالها إن شاء الله، وقد مرت بنا قبل ذلك. طيب واحد يقول لي أمال شق البحر والصخرة اللي بقت إذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، والصخرة اللي انشقت 12، لا دي آيات لبني إسرائيل، إنما 9 آيات دول لمين؟ لفرعون واللي معاه. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني فرعون مش هو لوحده اللي كان سيء، ده قومه كمان وجنوده والحشية اللي حواليه كانوا أشر منه، فلم يكونوا يعني ناس محسنين ولا طيبة، كانش فيهم إلا واحد بس مؤمن يكتم إيمانه اللي حدثنا عنه القرآن. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، راح لهم سيدنا موسى وإداهم الآيات دي كلها. طيب هي الآيات مبصرة ولا مبصرة؟ يعني الآيات ربنا بيضع فيها الحكمة، إنما قال لك من شدة الحكمة والإيضاح فيها كأنها تبصر غيرها. وخلي بالك إن الآية دي فيها إعجاز علمي. كان زمان اليونان والحضارات القديمة، ولما كانوا يجوا يتكلموا عن البصر يوم يقول لك إيه؟ العين بتطلع نور على الأشياء فنراها، ولذلك كانوا يستعينوا بالكلام العام، يقول لك نور عينك ونور الله عينك وكذا، إلى أن جاء ابن الهيثم العربي وقال لا، ده الأشياء هي اللي بيجي عليها النور فينعكس والنور يروح للعين، ولو كانت العين هي التي تصدر النور لكنا نرى في الظلام. احنا بنشوف لو النور اتطفى ما بنشوفش حاجة، إنما عشان نشوف يبقى لازم النور ينور. ليه؟ الشعاع بتاع الضوء ينزل على الحاجة على الأشياء فتنعكس منها ضوء يجي على العين فالعين تشوف، تبعتها على العدسة والعدسة تبعتها على القرنية والقرنية تعمل إشارة تبعتها للمخ يقول لك الشكل ده كذا. مين اللي اكتشف الحكاية دي؟ العالم العربي ابن الهيثم. فلما يقول لك آياتنا مبصرة، دي الآية هي اللي بتنور لك بصيرتك. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا إيه؟ قالوا هذا سحر مبين. طب لو كان سحر مصع يعني ما اشمعنا انتوا بالذات اللي سحركم ما سحرش غيركم ليه؟ يعني او سحر غيركم ما سحركمش انتوا ليه؟ طب لما هو سحر كده ما يسحركم؟ هذا كلام ليس فيه منطق. وجحدوا بها يعني اقروها ولقوا ان الكلام صحيح والايات موضحه مبينه، لكنهم انكروها جحودا واستيقنتها أنفسهم، يعني تيقنوا أنها حق. أمال منعوها ليه؟ ظلما وعلوا. يبقى احنا ممكن نقول إن الكلام فيه تقديم وتأخير. استيقنتها أنفسهم وجحدوا بها ظلما وعلوا، لأن الجحد أو الجحود يعني الإنكار. نتيجة إيه إنكار؟ جاي عن ظلم وعلو واستكبار. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ممكن نقول وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم، أو واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها ظلما وعلوا. على أي حال، أن ظلما وعلوا هذه حال الجحود والإنكار وليس حال الاستيقان. يعني بعد أن استيقنوا جحدوها ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انظر يا نبينا ويا رسولنا ويا محمدنا ويا حبيبنا كيف أن الله عز وجل جعل عاقبتهم. كانت عاقبتهم إيه؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. العاقبة أنه غرق هو والجنود. انتقلت بنا الآيات بعد ذلك إلى قصة أخرى، قصة سيدنا داود وابنه سليمان عليهما السلام. سيدنا داود بداية الكلام عنه وبداية قصته جت لنا في القرآن في سورة البقرة. فاكر فين؟ ها؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، صحيح؟ وداود عليه السلام ربنا آتاه حكمة وآتاه علما، وابنه سليمان عليه السلام سخر الله له الجبال وسخر الله له الطير وعلمه منطق، أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم فضلا وعطاء كبيرا. ربنا بيقول لنا في القرآن هنا إيه؟ ولقد آتينا داود وسليمان علما. طيب داود وسليمان ربنا آتاهما العلم فقط؟ لا، ده أعطاهم حاجات كتير كما ذكرنا. أعطاهما تسخير الأشياء لهما، إنس والجن والطير. أمال قال العلم ليه؟ ما هو أعطاهم العلم برضه، ولكنه خصص العلم بالذكر لأن العلم أفضل ما يؤتاه الإنسان. أصل العلم يحرسك والمال أنت تحرسه. العلم يزيد بالبذل، كل ما تعلم كل ما تتعلم، والمال ينقص بالبذل. المال يجعلك بين الناس إلى حد ما يحترمونك، ولكن قد تأتي أشياء لا تشترى بالمال، لأن في ناس معها مال بس مش عارفة تعالج نفسها ولا عارفة تطبب نفسها، ولكن العلم هو دوره الأول. فربنا سبحانه وتعالى صدر النعم التي أنعم بها على داود وسليمان عليهما السلام، صدرها بنعمة العلم. لماذا؟ لأن العلم هو خير ما يؤتاه الإنسان. ولذلك الحسن البصري رضي الله عنه دخل رجل إلى المدينة، قال أريد مدينة البصر، قال أريد أن أعرف أوجه الوجهاء هنا. ودوبة الحسن البصري قال له ده أنا سألت أوجه واحد، ليتك أنت وأنت لست كثير مال. قال وجيه بعلمي، استغنيت عن مال الناس واحتاج الناس إلى علمي، فاستغنيت عما في أيديهم واحتاج عما عندي، فأصبحت بهذا كما ترى. صحيح، علمك هو اللي يرقيك وينقيك. نرجو الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإيمان والإخلاص والصدق، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سعدت بلقائكم وأرجو أن أكون قد حققت لكم شيئا من السعادة حول كتاب الله. وفقنا الله ووفقكم إلى لقاء قريب إن شاء الله مع القرآن الكريم وحول مأدبة القرآن. نلتقي على أمل اللقاء. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا سامعا لكل شكوى، ويا عالما بكل نجوى، يا سابغ النعم، ويا دافع النقم، ويا فارج الغمم، ويا كاشف الظلم، ويا أعدل من حكم، ويا حسيب من ظلم، ويا ولي من ظلم، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا. اقذف في قلوبنا رجاءك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو احدا غيرك، حتى لا نرجو احدا غيرك. اللهم انا نسالك ايمانا ثابتا ويقينا صادقا، حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما كتبت لنا. اللهم لا نهلك وانت رجاؤنا، اللهم لا نهلك وانت رجاؤنا، احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام، يا سامعا لكل شكوى، ويا عالما بكل نجوى، يا كاشف كربتنا، ويا مستمع دعوتنا، ويا راحم عبرتنا، ويا مقيل عثرتنا، يا رب البيت العتيق، اكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق، اكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق، واكفنا والمسلمين ما نطيق وما لا نطيق.

0: اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل هم وغم، وأخرجنا والمسلمين من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطر، يا سامعا لكل شكوى، احفظ إيمان وأمن هذه البلاد، ووفق ولاة الأمر لما فيه صلاح الإسلام والعباد. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، نسألك فرجا قريبا للمسلمين، نسألك فرجا قريبا للمسلمين، وصبرا جميلا للمستضعفين. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أبدا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوةٌ ورباط،
2: دعوةٌ ورباط.

إنه من الثابت أيها الإخوة أنه في أغلب الحالات لا يغلق باب إلا ويفتح معه باب آخر، لكن غالبا ما يصيبنا الارتباك ونشغل بالباب الذي أغلق عن رؤية الباب الذي فتح. سيرة الأرض بمن عليها تنبئ بأن دوام الحال من المحال. إن كنت في أزمة فاعلم بأن دوام الحال من المحال، فاعلم بأن الأبواب التي أغلقت دونك هنا فتحت أبواب أخرى لك، فالتفت إليها. سيرة الأرض بمن عليها تنبيك بأن كل شيء هالك إلا وجه الله الكريم، وبأن الأفراد والأسر والمجتمعات تمر بفترات راحة وفترات تعب، أزمنة انتصار وأزمنة انكسار، أوقات ضيق وأوقات فرج. جرت عادة الناس الذين لم تصقلهم التربية العالية أن يقنطوا عند الشدائد وتطيش أحلامهم عند الفرج والسرور، وقد عاب القرآن الكريم عليهم بقوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لكن استثنى القرآن الكريم أولئك الذين تربيهم الصلاة وتؤدبهم الشريعة فقال إلا المصلين.